0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لأكثر لأقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافو في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوى المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو إتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكريهم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك بحملهم تم سجنهم الفترة تتراوح, فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه, وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها وبحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات, لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة, أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليهم بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة, كتائب الراعون, المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي, والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور, ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية, وخصوصا أن شرق السودان واحدة من أكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة أساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة أو قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت أنه برضو يمتد ويطول بدل ما أنه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جزيرة إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية والضغط للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب، أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات، نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان ويمكن البعض يصفها بأنها لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام، وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها، تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن نركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
4: ونرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
5: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه، هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوا هل فيه

سياق الأوزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه، هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب، هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأن الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين

0: المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة أنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد أنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى قدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل هو الضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمعالج السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لأكثر لأقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكن بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه، الماريك الأحمر والزيت واللبة وعندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد، وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان، ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة، وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار الغطاء الزراعي والغطاء الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة، وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالو الوضع السياسي شوية صعب، نالو كله فيه تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحاسمة مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوغلي ومن الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النزرق تاني نزحوا لهم من القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاقمة أو الاتجاه المطاقم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعت بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تكون فيها حرب، والحدة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما نقول عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن المنظمة الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المطاقم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة، يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد حبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشة، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مشي أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات، فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما انه يعني وصل لغايه مرحله انه يحدد طبيعه التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لانه في النهايه لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان واهله هم اصحاب المصلحه الاساسيين فيه، ما اطراف الحرب وحده يعني. وشكرا جزيلا يا استاذ ساره وللمره الثانيه، ويعني نتمنى انه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحه بشكل كبير وكده، بحيث انه يعني تشمل كل اراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داود تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي هتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة من ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرائي، أنا بقول إنه نحن النساء محتاجين لسلام نسوي يعني أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو أو يحقق لنا شنو، سلام يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحرب تاني، فكك لنا الأنف بتاع الدولة وبنية التزاعد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هش يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التغليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أدخل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم بيه وزول، لأنه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نورقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وأنا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل أصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص اللي هم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إنه يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا محتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراع في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البت عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاثة من 4 صنفين: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي اللي هي شركة 3 منظمة سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتغطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو والحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجات ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم في اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى انه استمر الصرف دي تستمر يعني، ما تقيف، ويجدد لنا الاقتزاط، وانه يلحقوا لنا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قربت على 12
8: ولكن نحن طلبته يعني خطة 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. والديل للدوم ذات نتمنى انه يجيبوا لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوا بهم ايش ده عشان ما انه يأكلوها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب انه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده نحن نتمنى انه المنظمة العالمية لازم يحاول انه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي يلقوا لانه نازل الماسكرات من غزن تنجر ومسل وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل مجاعة وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصلا يعني هم من أول في الجو والهرب كمان انه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مصل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة والسبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزو جديد فيه لانه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعات اتجاه وين في ناس الان بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه مويا شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراب بتحتاج للقيم مشمات لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضه موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لأنه يجددوا الأقد بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب 3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 وهذه كل حاجات أنا قالية شديد جدا يعني والناس ما بينتركوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دي للكاش ذات شوية شمع إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانين. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يهدر من مؤشرات

0: يرون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطوبة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان الرابعة صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية غريدة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعياً الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ماهية تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم أنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها أنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأنه عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي احنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
2: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاد في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي يعني، بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألوا من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف انه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وانا افتكر انه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي او معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف انه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بالتحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بندي بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيكتو حملهم تم سجنهم للفترة تتراوح, فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات. لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوه حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة كتائب الراعون المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقال له الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم في عدالة في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب. يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب. فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. ما نقدر نحدد محور

0: التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني احنا قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصعب على اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي، يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب، ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب

0: تأخر الأمطار وتراجع معدلات هطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان الرابعة صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه: الماريك، الأحمر والزيت واللقى وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الدعم دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنه هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن معي إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي إلى ضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف حيل تانية، عالية تانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله فيه تكبر من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى يعني وظهرت طوالي مع تجارة السلاح وظهور المعدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسية مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولايات القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوليو من الدلنج والإيريدي، جو النيل الأزرق من النزرة الثانية نزحوا لبلاد القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو من أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعت بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات حاليا. نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان بيعتبروا قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السليم موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية أقليم الأمحرة وأقليم التجرة اللي متاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات، بالذات محليات باسنده، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيض عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروطه وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم، من هم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية، وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقه اللي بعدين حتكون شنو. وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب وحدها يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة للمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بالحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها، فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات هل يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني المراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقول إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي تاني، فكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزعاد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده. لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التغليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه دين يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والدين هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نرقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه دين هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم دين واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذات تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقولوا هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا محتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هاشو بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجل اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تتأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى أن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا الإغاثة، وهي الإغاثة من 4 صنفين: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وعندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شاركت 3 منظمة: سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطط يعني، عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتقتل العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو والحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأقد ذاته إنه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر غربت على 12 رجل.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطة 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يربوه بهم ايش ده عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب انه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاع مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده نحن نتمنى انه المنظمة العالمية لازم يحاول انه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي يلقوا لانه نازل الماسكرات من غزن تنجر ومسل وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني هم من أول في الجو والهرب كمان انه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مصل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه لانه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعات اتجاه وين في ناس الان بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه مويه شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني انه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتحتاج للقيم مشمات لانه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى انه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم اي بيت يدوم قيمة ان شاء الله انه يعني بسعيدهم. نتمنى انه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاثة المنظمات اللي انه قدموا جهدهم لكن نتمنى انه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لأنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شما إنه ناس تقدي أمور أبو والعالي وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مسرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة. نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود على كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا, منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا خاك امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، خاك امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. ولديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل إنه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، قال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه، والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه، ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي مياده ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عروة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الأمس مشوا العلاج، انا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده، اي زول ماشي بشارع من المحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة اتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربك، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عجيب،
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين، خلاص نازل الحلة مسكوه وقبض الولد نزلوه، العربية من حتة ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا، قال له انتوا ما تنزلوا، خشلهم جوا، اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواطي الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لو لا هم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
6: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كلمة أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك أنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص اتكلمنا نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، نهون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين ده رابوا زيد بسلاح والبسكين كلهم رابوا زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيده.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ودخول العقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجة وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجة ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أنه السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
3: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه قطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوه هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام.

شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة، وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمعه بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحرب، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أنه المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل.

0: عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل هو الضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا، واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انه هم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لاكثر لاقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأنه عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافع في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي احنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: إحنا ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. إحنا محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكن بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الغازة من أربع صنفه: الماريك، الأحمر والزيت واللبة وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع. أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظهن ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فلنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي الثانية عالية الثانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله في تكبر من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحاسمة مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوليو من الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النيل الأزرق الثاني نزحوا لهم هذا القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السريع موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان بيعتبروا قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السليم موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالشيء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المتاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومه هنا في السودان وضد حكومه ابي احمد، والحاجه دي اثرت. ابي احمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجوده في الحدود الاثيوبيه مع ولايه القضارف والنيل الازرق، ودي هي مرحله بس يعني مرحله بتاعت زمن او فتره زمنيه معينه جدا جدا، عشان كده الحاجه دي كلها يعني بتاثر جدا جدا وموصمه. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين هنا كلهم سكان حامج، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بيحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبار أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جات في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب كل بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما انه يعني وصل لغايه مرحله انه يحدد طبيعه التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لانه في النهايه لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان واهله هم اصحاب المصلحه الاساسيين فيه، ما اطراف الحرب وحده يعني. وشكرا جزيلا يا استاذ ساره وللمره الثانيه، ويعني نتمنى انه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحه بشكل كبير وكده، بحيث انه يعني تشمل كل اراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لك.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوة تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة من، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيلي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات اللي يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة، وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحرب تاني، يفكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزاعد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسبي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لي موقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نور قبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مسألة العفو والقصص لهم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار. أنا أعتبر أنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجل اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى أن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي اليقاظة من 4 صنفية: الماريك، الأهمر، والزيت، واللقة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة 3 منظمة CRC WR CATF، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتغطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم هم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأقد ذاته إنه يلحقونه أنا بيو يعني. إما الناس اللي إنه أسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء أسمام طبعا ما جات وإنه يقدر قربت على 12 غير.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطط 23 ألف فردي بما إنه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى إنه من الجهات الساعية إنه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني، لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده، لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة، لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوه بو ما ايش ده عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاع مرتال يعني، والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده، نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا إنه لازم إنه الناس دي اللي يلقوا، لأنه نازل الماسكرات من غزان تنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدم يعني بيجيم هاي والحاجة اللي بيجي ذاتها ما هيغطي كله يعني، والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى إنه جهات ألمانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل مجاعة. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني، هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة، حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده، لان الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه، لأنه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمايات اتجاه وين، في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلا ده فيه مويه شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا، لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراق بتتاج للقيم مشمات، لأنه ما في قش جمع يعمل حتى الرواكب وما إنه مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم، أي بيت يضم قيمة إن شاء الله إنه يعني بساعدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاثة المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم، لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة إنه يجددوا العقد بالنسبة للدعم الناس دي، لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا، لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني، والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. نتمنى إنه جهات المانية ذاتها تطم الناس دي للكاش ذاته شوية شما إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانينهم. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطوبة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادي لا يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو بلندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبني. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
3: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
2: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
3: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا بيستعملها حاد جدا بقد دلالتها حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي، وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية. الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. وعداك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
2: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
3: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبياعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بياعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بياعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
2: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
3: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة. كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية، بل انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
2: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
3: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
0: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى إنه هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني إننا كمية من الشباب تم تلفيق حملة تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف، من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني الغبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني احنا بنقول انه والله استمرار الحرب ما معناته انه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة او في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب. فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول أنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان

0: كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش. يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا. معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته. فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انه هم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوى المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات الشرق الطويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفين: الماريك، الأحمر والزيت واللقى وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع. أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنه هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن معي إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف حيل تانية، عالية تانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالوا الوضع السياسي شوية صعب، نالوا كله فيه تكبر من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهرت طوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولايات القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوليو من الدلنج والأريري، جو النيل الأزرق من النيل الأزرق تاني نزوح لهم من القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان بيعتبروا قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالشيء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة اللي متاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات، بالذات محليات باسنده، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية، وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب واحدة يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة وللمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني هو حوار لازم موافق عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات هل يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرائم، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني يكون نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي، تاني يفكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزاعات عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه دين يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والدين هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نرقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني، وانا بفتكر انه دين هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم دين واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر إنه دي واحدة من الافتراءات ذات تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقولوا هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار، أنا بعتبر إنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هاشو بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أمس، أو مثلا ما في شاهد، أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين، استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاظة من 4 صنف فيه: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شركة 3 منظمة سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتقطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو والحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني، ما تقيف، ويجدد لنا الأقد ذاته إنه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر غربت على 12 رجل.
8: ولكن نحمد الله برضو يعني خطة 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يربوه بوه ما ايشم ده عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب انه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده يعني نتمنى انه المنظمة العالمية لازم يحاول انه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي يلقوا لانه نازل الماسكرات من غزن تنجر ومسل وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدهم يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجيزها معها بيغطي كله يعني والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني هم من أول في الجو والهرب كمان انه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مصل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني خدمات فنية جدا جدا يعني. نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده لان الناس دي في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه لانه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعات اتجاه وين في ناس الان بحاولوا بيجوا محلات اللي فيه مويه شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني انه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتحتاج للقيم مشمات لانه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى انه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم اي بيت يدوم قيمة ان شاء الله انه يعني بسعيدهم. نتمنى انه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاث المنظمات اللي انه قدموا جهدهم. لكن نتمنى انه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لأنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شما إنه ناس تقدي أمور أبو والعالي وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ماهية تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهما عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأنه عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافو في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي احنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صحيح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسي بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذلك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذلك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، هتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضر بحقوق المعلمين، عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطى العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
1: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب
4: الحصار.
5: حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
10: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة 2 سنين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة 2 سنين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضات سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
9: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
10: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان فيه موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضات سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت أنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم أنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة أن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم وأن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا أنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث ترسل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن آليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال أمد الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمزايا الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
9: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
10: ناس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغسل حقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل حقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على أنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في أنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تغريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
9: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
10: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
9: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
11: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات البطولة في مناطق واسعة.

0: الرابعة صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أسيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديد مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي للنظام النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوى المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
1: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
6: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسجن بور السودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
7: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه: الماريك، الأحمر والزيت واللبة وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
8: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فلنستمع إليه.
9: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني شوية الجانب السياسي قل، الناس بقت تشوف حيل تانية، عالية تانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله فيه تكبؤ من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت، حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى يعني وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسية مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولايات القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوغلي من الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النزرة الثانية نزحوا لبلاد القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو من أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصيد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاقمة أو الاتجاه المطاقم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعت بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي بتصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما نقول عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي الشيء الحاصل في أثيوبيا أن معظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المتاقم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات الكريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب. وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعا رئيسة حركة السودان المدني.
6: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروطه وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جات في الحوار الطرحه يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب وحدها يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة للمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
10: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بالحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي تاني، فكيك لنا العنف بتاع الدولة وبنية تزاد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التغليظي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن يعني زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم بيه وزول، لأنه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نرقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وأنا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل أصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا بعتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
11: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين، استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
7: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاظة من 4 صنفية: الماريك، الأهمر، والزيت، واللقة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي واللي هي شاركت 3 منظمة: سي آر سي و دبليو آر و سي اي تي اف، 3 منظمة.
12: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت، يعني عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتخطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجات ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم هم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون، بيلي، اللي شرق السوق، عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر، يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأقد ذاته إنه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قربت على 12 رجل.
7: ولكن نحن ضل برضو يعني خطط 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوه بهم ايش مده. عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده. نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا إنه لازم إنه الناس ديل يلقوا لأنه نازل الماسكرات من غزان تنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني. والناس في غاية الضرر يعني نتمنى إنه جهات ألمانية يسموا ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزو جديد فيه لأنه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجابة دار السلام اتجاه سمايات اتجاه وين في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه مويا شوية قريب واللي فيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتحتاج للقيم مشمات لأنه ما في قش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم. لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة إنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شمع إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رومينو حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادي لا يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية غريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافو في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا, منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغن وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمع غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي يواجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقية عن نسيج الوطن المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
3: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأنه كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
2: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
3: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق مشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعمال حاد جدا بقد دلالتها حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي، وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية الفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
2: نسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع إلى الانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
3: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك وديدي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو العربي يقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناجل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
2: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
3: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقولوا يشتموا يعني بيشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية، انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
2: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
3: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بيظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
4: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحق في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجة الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية والضغط للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهم شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجة وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان ويمكن البعض يصفها بأنها لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجة ومستمعي الكرام، وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة الحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أنه السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
3: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوه هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأن الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفع الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أسقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى قدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات هطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة.

0: مع ومشاهد في السودان الرابعة صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادي لا يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي للنظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافو في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكن بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه، الماريك الأحمر والزيت واللبة وعندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد، وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان، ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة، وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة، وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فلنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالو الوضع السياسي شوية صعب، نالو كله فيه تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المعدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوغ جو من الدلنج والإيريري جو النيل الأزرق من النزرق الثاني نزحوا لهم من هذا القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاقمة أو الاتجاه المطاقم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما نقول عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان بيعتبروا قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن المعظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المتاقم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة، يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد حبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات الكريشة، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي يعني أنا مشي أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات، فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما انه يعني وصل لغايه مرحله انه يحدد طبيعه التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لانه في النهايه لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان واهله هم اصحاب المصلحه الاساسيين فيه، ما اطراف الحرب وحده يعني. وشكرا جزيلا يا استاذ ساره وللمره الثانيه، ويعني نتمنى انه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحه بشكل كبير وكده، بحيث انه يعني تشمل كل اراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داود تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة من يعني. ما ممكن إذا بتعين حكومة بالسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيلي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده يعني. دي واحدة من الحاجات اللي يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة، وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقول إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية. سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو؟ سلام يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي تاني، فكك لنا الأنف بتاع الدولة وبنية الجزاعة عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده. لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أدخل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي يعني زي ناس كيكل وزي ناس نورقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص اللي هم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إنه يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا بعتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراع في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تتأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإقاظة من 4 صنفين: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي اللي هي شاركت 3 منظمة: سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتغطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجات ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم في اللي هو مروكا وري، اللي الصابون، بيلي، هل شرق السوق، عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأجزاء، وإنه يلحقوا لنا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر غربت على 12 رجل.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطط 23 ألف فردي بما انه عدديه بتاعت المسكرات الموجوده كبيره جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعيه انه لازم انه تجيب عشان ما يقتل كل المتضررين يعني، لانه يعني عدديه كميه جدا مهما كانت الجامعه بتقتل كده، لكن نتمنى انه يجي عشان ما تقضي للباقيين كلهم. والديل للدوم ذات نتمنى انه يجيبوا لهم الزياده، لانه تعلم الناس ما عندهم وسيله حتى للدوم ذات انه يرققوا ايش ده عشان ما انه ياكلوها ذات ما عندهم وسيله ولا عندهم وسائل ثانيه. بالاضافه على ذلك نحن دائما نطالب انه الناس الغائمه اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني، والماسكرات الثانيه اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده، نحن نتمنى انه المنظمة العالمية لازم يحاول انه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي يلقوا، لانه نازل الماسكرات من غزان تنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتل 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجيم حاجة، والحاجة اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني، والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصلا يعني، هم من أول في الجو والهرب كمان انه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة، حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني اتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه، لانه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعيات اتجاه وين، في ناس الان بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه مويا شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا، لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراب بتحتاج للقيم مشمات، لأنه ما في جيش عشان ما يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم، أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بيساعدهم. نتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضه موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم، لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لأنه يجددوا الأقد بالنسبة للدعم الناس دي، لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا، لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب 3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات أنا قالية شديد جدا يعني، والناس ما بينتركوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دي للكاش ذات شوية شمع إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانين. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لأكثر لأقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يومياً وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتباراً من يوم الخميس ويستمر يومياً حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوى المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبكل صراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك بحملهم تم سجنهم الفترة تتراوح, فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه, وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب, هي تكون في ضمانات, لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة, أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة, كتائب الراعون, المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلموا عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته والتعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه استمراريه الحرب وعدم وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحده من الاشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا. معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهرطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راقبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راقبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه. مالكم يا أولاد شنو قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة. حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد الشلت ده نزله قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا وقال لك شنو قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده لانه كانوا هم الشباب ده القافلينه بالجهتين واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافح في النص. خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لا يا اخي زحي وإلا بقتلك. قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني. وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كتابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا. أنا شخصيا ما حصل حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة ده حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء. جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه. والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا نحن. الولاد ده الأمس مشوا الحلاق أنا من جراج عين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عجيب
3: ولولا يدها داري كسيرة قالت لا كسيرة قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورق والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين قال الحاصل شنو قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولده أسع نزلوه العربية دربها منه قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقاهم واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل. يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم، وجيت مارقة، جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كلمة أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضيحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول من ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. سلام.

في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية غريدة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ماهية تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لأكثر لأقل، يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأنه عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافع في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إنه نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلتنا لغازة من أربع صنفين: الماريك، الأحمر والزيت واللقا وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الدعم دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع. أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنه هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن معي إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالوا الوضع السياسي شوية صعب، نالوا كله في تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى يعني وظهرت طوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوليو من الدلنج والأريري، جو النيل الأزرق من النزرق تاني نزوح لبلاد القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السريع موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعة يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السريع موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية أقليم الأمحرة وأقليم التجرة اللي متاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بيحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار. لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جات في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس دفعت من الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب واحدة يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة وللمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم موافق عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها، فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات هل يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرائم، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي، تاني يفكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزعاد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه دين يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والدين هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نور قبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا، حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه دين هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم دين واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها، يعني مثلا العفو والقصص لهم بيقولوا هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار، أنا بعتبر إنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هاشو بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجوده متقلقون في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين لهم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أمس، أو مثلا ما في شاهد، أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاظة من 4 صنف فيه: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وعندك الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شاركت 3 منظمة: سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطط، يعني عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتقتل العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو والحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى انه استمر الصرف دي تستمر، يعني ما تقيف، ويجدد لنا الاقتزاز، وانه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قرابة 12 رجل.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطة 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوه بهم ايش ده. عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاع مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده. نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا إنه لازم إنه الناس دي يلقوا. لأنه نازل الماسكرات من غزان تنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدهم يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجيزها ما بيغطي كله يعني. والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى إنه جهات ألمانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل مجاعة. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني. هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة. حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مصل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه لأنه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعات اتجاه وين في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه موية شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتتاج للقيم مشمات لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم. لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة إنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا. لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني. والناس ما بيمتلكوا أي حاجة يعني. نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شما إنه ناس تقدي أمور أبو والعالي وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
2: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة. نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر زيارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة أنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب انك تنزل الى مستوى فهم المواطن البسيط لانه عنده مشكلة ولانه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لانك انت خريج جامعة الخرطوم او جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الاعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الاجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الان الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بإنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من إنه عن طريق الهوية الرقمية إنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة إنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد، وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب، ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا، ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي هتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
9: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزعق والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وإنه الحرب في السودان ماشى إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما إنه بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظايع وتعزيز المساءلة.
8: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
9: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في أنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام أنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضة بأنها تعالج جسور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعة العدالة الدولية، مسألة بتاعة الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستقلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن آليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقنا ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
8: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
9: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحس على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحس برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع

المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغصي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9 البعثة هتقدم تغريره في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات

0: المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوسيق مفروض تتابع الكلام ده، وعشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجة وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجة.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إنه الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أسيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم، على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مستمعو راديو بجندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغل وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
3: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
2: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغل بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
3: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالتها حادة أثناء الحرب لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي، وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان، حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي موماتيك وغيرها.
2: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
3: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغي موماتيك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي بيناتنا يعني سجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دل في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو العربيك صدوبية ناس الجزيرة بيعين اللبن، لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
2: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
3: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبة ومثالبة. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. الظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع، في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، أحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية، بل انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
2: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
3: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة. يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا ما وقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
0: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي، ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت ناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة دي

0: مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت إيجا، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في إنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسه لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، الناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر وزاره تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده أو تمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كده.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ انه كونوا لجنه، واللجنه كونت لجنه، اللجنه دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتاخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متاخراتهم دي. لا، الا اللجنه تمشي لكل ولايه مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الالكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين، عشان يدوا عليها بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وفي وضعهم النفسي، والحياة دي بتنطبق وتنسحب على كل شعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطلعهم ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة. نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: جودة بنقل عجزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني ساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارجة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كانوا هم الشباب ده قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافح في النص، خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. قال اللحظه دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربيه والمشاهده بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحه ما بعرفه ولحد اللحظه دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، اطلق ضيف قاعد في ديوان جيران، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي ان الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لانه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكذا الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا الحلاق أنا من جرى راجعين، العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسع اتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري في سيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص،
3: واسمه هنا عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة اتخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها، وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه طبعا العربية كبزت نزل الغايدة اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا قال له انتوا ما تنزلوا قشلهم جوا لقام واحد قش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة والله الناس ديل للدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لا أقدر جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك أفو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أرح حتى بيت ومتخبرة أنا أرح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
2: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جت كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه لانه ما في دراسه اتعملت واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
4: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا أي نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير المشوا دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات، لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذلك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
4: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
4: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
4: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايت ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وط العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
4: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوى المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، دي ومن الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار ارتفاع درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرصات تحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس بطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال

0: هي طبيعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بور السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق

0: كونغ الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سوركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سوركم وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنغ الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سوركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أمشرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنغا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمد. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجة أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجة من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجة ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بذات محاسبة، واحدة من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنغا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبره أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان، ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع لسعة عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنغا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البغاض، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم، قال لراديو دبنغا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها. غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة، وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني الماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي أوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أفيض التحية.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبدالله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السري ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
10: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواضة بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
9: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
11: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاعة جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعة حظر الطيران التي قام بها مسعد بولس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في ميزعاد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة اللي فاتت.
9: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى
12: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس. أفتكر الإدانة براها ما بتنفع، يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
9: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
13: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش. بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
9: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
14: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة بدول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، فلكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
9: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
15: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
9: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
16: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي كعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا، وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لازم لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما، هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
9: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
17: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية،
18: لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها أعلى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية. الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أسحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
9: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
5: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات، حاجات مثل هذا المشعليب ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جوا المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي بزي ما شلت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسن جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسا هيجوا ليشنو لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة؟ هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب. وده لو عملوا مواطنين عاديين حسا كان دخلهم في السجون. لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب الشايفينه معمول من الخشب. وهذا الباب بتاع زمان كان بيستعملوه اجدادنا. واللوحه المكتوبه عليها جبل سيسه ما فضل شيء ثاني. خلاص ثلاثه حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومه محليه دلقو هي المسؤوله من الدمار هذا. ولو في جهه بتسال يسالوا محليه دلقو من اعلاهم لاسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزاره الثقافه والاعلام على مستوى جمهوريه السودان هذا الشيء يخصكم انتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدرجة ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي. أبحث عن الحاجة دي وشوف الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
9: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
19: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود لخمسمائة ألف عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت

0: الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سوركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سوركم وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنغ الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سوركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دجريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام، وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجة أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجة من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة القضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجة ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقلوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بدأت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زل بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب تكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان، ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعاً لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء بيدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: والتعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. نحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعين مشروع حلف جديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية برجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وبخسائرة، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، وفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل الأعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: هذه هي حق الذين يشجعونها، يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
7: أوقفوها لا للحرب.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات، وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة، وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب، ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.
10: راديو دبنجا يقدم
11: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال قطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية. وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
12: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
13: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين يفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
12: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
13: كما تعلمون فإن النقد الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان أو حكومة أمر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه كلها المصرفيه العالميه بما فيها بنك التنميه الافريقي. بنك التنميه الافريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في اعقاب انقلاب اكتوبر 2021. وانا استغرب انه وزير الماليه هو كان حاضر او كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنه، اجتماع الربيع في ابريل، اجتماع السنه في اكتوبر. وزير الماليه كان بمعيته محافظه بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في ابريل الماضي في واشنطن، وحاول جاهدين رغم انه تكلموا عن اثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل اسف لم يشيروا على الاسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب أكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلا محافظ بنك السودان ووزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
12: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجميد التعاون المالي والدولي؟
13: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان، طبعا ما صحيح. التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021، لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومه المصرفيه العالميه. هي البنك الدولي والمصرف الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبع بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فارديو منذ دكتور 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الراعي للرغام. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الرصان في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتقاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة التغريبية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصرة العقوبات. كما ذكرت الإنقاعات الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمه خطا هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطاقات ما يعمل بالعقوبات الثانويه يسموها سكندري سانكشنز اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دوله عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى شنو؟ مثلا في دوله عندها ايرباص الايرباص طبعا هو صناعه اوروبيه لكن الانجن بتاعته امريكيه جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا نحن كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد غاطرات من مختلف مسمات وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الإنغاز على استيراد الإسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الإنغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة على الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الإنغاز تعمل القطر بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي في النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. فلذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي، لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية، الصناعات الأمريكية، وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت، لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت السفن دائما في ورسون تمشي طبعا قطاع خاص وقطاع عام، حس ما في أي سفينة في ورسون، لا في قطاع عام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حس أو سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحدة طبعا تابعة لإطار لشركة تارب، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
12: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة

0: الغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
1: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا. كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
0: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
1: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أصلا العضو فيها، تمام؟ لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماع البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماع الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي، ويرجع بخوف حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على يسمى بالباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد علاقه سواء مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار عفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت، كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد، هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1، لكن الاتحاد الاوروبي وامريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن لعل اطلاق السوان يرجع للمنظومه دي ما لم ترضى عنه امريكا وترضى عن الاتحاد الاوروبي. ولذلك بل انه في مساله بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو السعب الخاصه دي، طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
0: سؤال اخير دكتور المجلي، كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار في ظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
1: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو ستيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي، عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور، كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني، عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي، ولا يمكن السؤال أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق، لكن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتنج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج، ولذلك لها سبه ما يسمى الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحيي صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في المنطقة، كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص. عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي، وده عندي ما دي من عبارة إيش سيبه من حام، ممكن تقول من حاس طيب لكن سيبه من لا ترد يعني بدوك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تسترد، ما لا تسترد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق.

0: ما في فشل دروينج رايس الى السوبر خاص. ولذلك قالوا هنا رساله ارسلها للاخ الدكتور كامل ادريس واللي يعلم الرجل طبعا خيريه مظاهر دوليه واللي يعرف تدرك تماما ان لا سبيل لعوده السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقه التي وضع صندوق النقد الدولي ومشروع ومسار فاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعاده النظام الدستوري والتحول وانهاء الانقلاب. الحرب طبعا جاز زياده زادت بالله وزادت العقوبات بالاسرع العقوبات اجت في الحرب خاصه الامريكيه الخاصه بالاسلحه الكبيره دي من يعني اسوء وسائل اكبر واخطر من العقوبات المرتبطه بالدول الرابعه على سنه 93. أنا ديكس دمان كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاعت أمريكا بتتهم السودان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة، لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعته حضر الأسلحة الكيميائية في في في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خريطة خارطة الطريق. أصلا ما في خارطة الطريق، في شرط مسبق خارطة الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي، أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها، لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق، قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب وما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني. هذا هو بري كونديشن، هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أن هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونيا.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء أعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم ش... وفي في من سامع اعتقالات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنو تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه، قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية، وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من العقاب.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجة. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجة أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في قوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجوده متغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبدالله وداعة، قالت لراديو دبنجة أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص.
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم ما في شيء يدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقم؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني الماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال الأعدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية، وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أفيض
8: التحية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبدالله والأكاديمية الدكتور عزة مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد، وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السريع في هذا الخصوص:
10: بتاريخ 28 أغسطس 2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابه حواد بشرف، الأبطال جنابه كتير، الله أكبر، أولى أخوان الرفاق بقيادة الجنرال كاميرا بدر.
9: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غرب دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
11: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى المستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتت خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستكس والفير وورفير فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع. كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاعة جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعة حظر الطيران التي قام بها مسعد بولس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة إماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بولس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة اللي فاتت.
9: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إنه بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بولس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
12: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بولس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني سيد مسعد بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلا العقوبات دي بتفرض.
9: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبدالله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
13: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
9: وحول الردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني أن زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
14: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة في دول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار، سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنلار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف بورسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا. فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه التاسيس في اعاده قراءه الموقف الإقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
9: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعثرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
15: الواضح جداً أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
9: إلى غرب كردفان، حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
16: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان، خاصة مناطق النهود ودبندا، جزء من الخوي، أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الزرع أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجأوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة، الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
9: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
17: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير أنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالي، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعت التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعة الانتاج يعني نوعا ما معطلة، يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع، فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
9: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
5: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخنا اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المش عليه ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين، خراب في خراب، بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جوا المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانه ويطلعوا من هنا، وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا قال لي بعد اسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا وهو دمروا وطلعوا فاتوا. اذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، واذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حته ثانيه رجعها يا مدير التنفيذي زي ما شلت رجعها في محلها، واذا كان سرقوها الحرميه كمان يا حكومه السودان فتشوا الحرميه اللي سرقوا الحاجه دي. انا هقول له حسن جونا سياح المان بريطانيين امريكان زفت احمر جونا هيشوفوا شنو هنا. يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحليه ويدفعوا بالعمله الصعبه، هسه هيجوا لي شنو لحيطه مشققه ومبهدله وما فيها حاجه؟ هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد يندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين هسه كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومه نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا ابواب بتاع زمان كان بيستعملوها اجدادنا، واللوحه المكتوبه عليها جبل سيسل. ما فضل شيء ثاني خلاص، ثلاثه حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومه محليه دلقو هي المسؤوله من الدمار هذا، ولو في جهه بتسال يسالوا محليه دلقو من اعلاهم لاسفلهم كلهم مسؤولين، ويا وزاره الثقافه والاعلام على مستوى جمهوريه السودان هذا الشيء يخصكم انتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا اكثر من خشوم لدرجه ما بنقدر عندنا حاجه في يدنا. وزاره الثقافه والاعلام وانتم مسؤولين من الحاجه دي، ابحثوا عن الحاجه دي وشوفوا الحاجه دي مشت وين. في اكثر من 50,000 حاجه اثريه كانت موجوده هنا مشت وين.
9: وبهذا مستمعينا الافاضل نصل الى ختام حلقه اليوم من جوله السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، والى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدود بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوقو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في

11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري،

0: لم يتسنى لإرادي وضبنج الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فوراً وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دجريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات في المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وفي تعتيم وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أمبدة من مدينة أمدرمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقع الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع أنه اتساع الحرب، بالتأكيد أنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة القضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم العسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زر بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا بعتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعه قالت لراديو دبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعاً لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية. حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. نحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور انه برضو ادى انه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الاعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد انه الشرق لا يريد انه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد انه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكريهم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم المكايد بأنه يتم سجنهم. وحس حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك بحملهم تم سجنهم للفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاعت ناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالية جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا أنه شرق السودان واحدة من أكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة أساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة اللي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة أو قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت أنه برضو يمتد ويطول بدل ما أنه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول أنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا أنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذات خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
0: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي. يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري, إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي, وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني, منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني, إنه يحاولوا ضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد إنه يتم سجنهم. وحسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيق حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح, فترة الحكم تتراوح من 5 إلى 10 سنة, حاجة كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد, وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري, ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقول إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة, واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زول بطلع من الإيقاف, هي تكون في ضمانات, لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين بأي طريقة دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة, أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي عليهم بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة, كتائب الراعون, المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته, المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت, دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية, عشان كده في كل الهنائي لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي, والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت, دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور, ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع الجار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضو في فترة من الفترات جيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجة. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر أنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول أنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في إنه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد

0: وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد أنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور.

0: كردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لرادي ودبنغ الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في نيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أمشرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنغا عن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل المنازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية القانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زي بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد، وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان، ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده. فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو ودبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يعني اتحدث عنها البغاة، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم معه، شيء بيدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى صعيد التعليم لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، في أسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية، وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفضل التحية.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزة مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد، وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
10: بتاريخ 28/2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابهم حواد بشرف، الأبطال جنابهم كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال ثمرة بدر.
9: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية إلى توسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
11: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدد على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المضاعفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
9: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
12: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع، يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالة وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالة، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلاً العقوبات دي بتفرض.
9: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة، ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
13: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة والناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية لي يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
9: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
14: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة في دول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية بتاع الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف والسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه تاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
9: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
15: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
9: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
16: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الذرة أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي، ونقل الحرب إلى إقليم كردفان ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما. الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في إنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
9: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
17: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنة في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعات الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد،
18: ونسي انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الاسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للاسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
9: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
5: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسا وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث. آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. المش عليه ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصر كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه وكله العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جاء المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانه ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي بزي ما شلت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حسي جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا يوميا كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية ويدفعوا بالعملة الصعبة. حسي هيجوا لي شنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا لي شنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومه نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا ابواب بتاع زمان كان بيستعملوها اجدادنا، واللوحه المكتوبه عليها جبل سيسا. ما فضل شيء ثاني، خلاص ثلاثه حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم، نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم لدق، ما بنقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا مشت وين.
9: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
19: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. مسيرات الجيش تقصف سوق أديكون الحدودي بغرب دارفور للمرة الخامسة خلال العام. مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يوثق واقعة اغتصاب لفتاة بأنبدة تحت تهديد السلاح. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. العون الإنساني تناشد المنظمات بتوفير مواد إيواء للنازحين بمناطق أمبرو والمالحة وكورنوي وكتم بشمال دارفور. الخرطوم تمنع الحج على حساب الحكومة وتطلق بوابة رقمية باسم منصة نسك سودان لترتيبات الحج. تحركات جديدة للخماسية بشأن الحوار، ومحللون سياسيون يقللون من فاعليات الضغوط الأمريكية. شباب شرق السودان يحذرون من تمدد الحرب ويدعون إلى وقف التصعيد والعودة إلى التفاوض. ناشطات سياسيات لدبنجا: الحوار لا يجب أن يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب. برنامج الغذاء العالمي يدين نهب مخازنه ومخازن ومكاتب منظمات إنسانية أخرى خلال أحداث كاوزدا. مزارعون يقولون عناصر النظام البائد سيطروا على مجلس جمعيات الإنتاج بمشروع الجزيرة. ليبيا توقف 252 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية وجنسيات أفريقية أخرى تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. ترتيبات لعودة منسوبي وزارة التربية من المعلمين والطلاب وأسرهم من مصر. نهب مقتنيات أثرية تعود ل 500,000 عام من متحف سيسا غربي دلوغو بالولاية الشمالية. الزحف الصحراوي يحاصر متحف تاريخي في قرية ناول أتر بالشمالية. لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية 20 ناديا سودانيا يشاركون في التصويت لتشكيل فيبرو لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، هيئة الإرصاد الجوي تتوقع أجواء حارة جدا في 4 ولايات وأمطار غزيرة في 7 ولايات حتى السبت.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص. وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محب الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال.

0: عالي في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنهم. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم، وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عزة محمد أحمد حسن لراديو دبنجا أن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع، جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل منازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه يقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان. ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم. ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتناوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع أنه اتساع الحرب، بالتأكيد أنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. قالوا إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زل بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية رابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت رابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. وجود الإسلاميين يعني في محكومة السودان، ووجود متقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعة، قالت لراديو ودبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لانه ما ممكن طرف من اطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقيه الاطراف، ولازم يعني تكون في جهه مستقله وموثوقه وضمانات واضحه وملزمه تشمل لنا يعني حريه الحركه والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقه بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه. وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم، توسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة. هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا إنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضاً تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أن انه المسؤوليه قدامه اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم انهم وين واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضو اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العداله. بالاضافه لديه برضو من المهم جدا انه تكون في معايير بتاعت العداله الدوليه، مساله بتاعت الرجوع لاليات العداله الدوليه، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن ان يحاكموا حتى اذا بقوا في الخارج، وده امر مهم جدا لانه البعثه الدوليه المستغله سقط لانماط خطيره من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوصيل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقنا ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التوثيق الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، بعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتغطي الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسه على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسه برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفنينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقول وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، إنه يحاولوا يضايقهم أو يكيدوا عليهم مكايد بأنه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني عندنا كمية من الشباب تم تلفيك حملهم، تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة حاجة كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحده من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو يكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس الزمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل هنا كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب يتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلموا عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جزر إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في انه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني انه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا، ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشد واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة وبصورة عكسية على حياة المدنيين.

0: زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 28 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وجرح العشرات في هجوم للجيش بطائرة مسيرة على سوق أديكون الأسبوعي بولاية غرب دارفور. الحركة الشعبية والدعم السريع يعلنان السيطرة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف بطائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو بولاية شمال كردفان. العائدون إلى الخرطوم يواجهون تحديات معقدة في السكن والخدمات وشهادات صادمة عن الأوضاع المعيشية بالعاصمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت الإدارة المدنية بقرب دارفور أن الجيش السوداني قصف يوم الخميس سوق أديكون الأسبوعي للمرة الخامسة منذ بداية العام بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم مواطنون تشاديون. وذكرت الإدارة المدنية في بيان أن الهجوم وقع في وقت ذروة تجمع المواطنين والتجار داخل السوق، مشيرة إلى أن الحريق الذي أعقب القصف أدى إلى تفحم عدد من الجثث. وأكد البيان أن السوق الواقع في منطقة حدودية ليس هدفا عسكريا، وأنه يرتاده مواطنون وتجار سودانيون وتشاديون من مناطق مختلفة، مشيرة إلى أهمية المنطقة كممر للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المتضررين والنازحين في دارفور وكردفان عبر معبر أدري. أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي للحركة الشعبية الشمال عن سيطرتها يوم الجمعة على قاعدتي سركم وبكور الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش السوداني خلال معارك حاسمة في سركم وبكوري، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش السوداني على الفور للتعليق. وقالت قوات تحالف

0: تأسيس في بيانها أن السيطرة على قاعدتي سركم وبكوري الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق الجمعة يمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة متقدمة نحو فجر الخلاص، وأكدت أن القوات تواصل تقدمها بثبات في النيل الأزرق لتطهير الجيوب المتبقية. أعلنت مجموعة محمد الطوارئ عن مقتل 8 مدنيين وإصابة العشرات في استهداف طائرة مسيرة لمدنيين كانوا في رحلة بمنطقة أم شرو شمال شرق محلية سودري بولاية شمال كردفان يوم الخميس. وقالت المجموعة في بيان أن الهجوم الأول أدى إلى تدمير 4 عربات مدنية، وعادت الطائرة لاستهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم ونقلهم. وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم لا تشهد وجودا عسكريا أو مواجهات مسلحة. وطالب محمد الطوارئ في البيان بوقف الهجمات التي تطال المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المناطق المتضررة وإجراء تحقيق مستقل وفعال في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. تشهد ولايات دارفور عمليات عنف واعتقال صامتة للنساء في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم. وأعلنت مجموعة نساء من أجل السلام والأمن، وهي مجموعة تضم نساء من مناطق النزاعات، أن تسجيل ما يفوق 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكالها في معسكر واحد للنازحين في دارفور قبل أكثر من 3 أشهر. وقالت أن الاتهامات بارتكاب هذه الانتهاكات تطال بعض مقدمي الخدمات وشيوخ المعسكرات. وأعلنت عضو المجموعة عز محمد أحمد حسن لراديو دبنجا أن اعتقال عدد من النساء في مناطق مختلفة من دارفور، من بينهن نساء في كبكابية وأخريات يعملن في مجال التوثيق بمدينة الفاجر، إلى جانب معتقلات من نيالة من قبل الدعم السريع، جرى نقل بعضهن إلى سجن دقريس. وأشارت إلى وجود نساء محتجزات داخل المنازل في مدينة نيالة وسط تعتيم شديد على المعلومات. وأضافت عزة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تحدثنا عن الانتهاكات الجنسية في معسكر واحد فقط من معسكرات دارفور قبل أكثر من 3 أشهر، أكثر من 225 حالة انتهاك جنسي مختلف أنواعه. ومن الذي يقوم؟ المجتمعات المحلية، لأنه مقدمين الخدمة أغلبهم من خارج الإقليم، لكن فيهم من ناس من داخل الإقليم وشيوخ المعسكرات أيضا يقومون بهذه الانتهاكات. وهناك تكتم تام ومنع خالص من إجراء أي توثيقات تجاه هذه الانتهاكات، باعتبار أنه هذا يلفت إليهم المجتمع الدولي. وهناك عدم معرفة بأهمية التوثيقات وكيفية التوثيقات المجدية قانونية.
0: وحول أوضاع النساء المعتقلات، قالت عزة أن المعلومات المتوفرة لدى المجموعة بشأن أعداد المعتقلات جاءت في معظمها من الأسر، لكنها أشارت إلى وجود أعداد كبيرة من النساء المعتقلات من دارفور وكردفان ومناطق أخرى، إلى جانب نساء اعتقلن خلال فترة وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم. وقالت أن الأسر تتجنب في كثير من الأحيان الحديث عن حالات الاعتقال خشية أن تؤدي تداولها من جانب منظمات المجتمع المدني إلى مزيد من التعذيب والعزل وسوء المعاملة والحرمان من الأدوية والطعام. وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجري وسط تكتم واسع ومنع شبه كامل لعمليات التوثيق. وأضافت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وفي من نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل كويس، والأسر ذاتها خايفة جدا صراحة بتواصلنا مع الأسر، خايفة جدا إنه المجتمع المدني يتكلم عن الاعتقالات اللي حصلت، لأنه بيقولوا إنه أي اعتقال يتكلم عن المجتمع المدني معناها في تواصل بين المعتقلات بالذات وبين المجتمع المدني، بيكون في مزيد من التعذيب، بيكون في مزيد من العزلة بالنسبة لهم، وبيكون مزيد من المعاملة السيئة والحرمان من الأدوية والطعام بالنسبة لهم.
0: وفي العاصمة الخرطوم، قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أنه وثق واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عام في منطقة أم بدة من مدينة أم درمان، ووفقا لرواية أسرتها أن 4 مسلحين اعتدوا عليها تحت تحديد السلاح أثناء عودتها إلى منزلهم، ووقعت الحادث فجر الأربعاء نحو الساعة 1 صباحا أثناء عودة الفتاة برفقة والدتها من مكان عملهما في أحد المطاعم بمنطقة بئر حمات. وأفادت والدة الناجية بأن 4 رجال مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا طريقهم في أحد الشوارع المظلمة قبل أن يقوموا باغتصاب ابنتها بالتنوب تحت تحديد السلاح، بينما كانت والدتها شاهدة على الاعتداء حسب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان. حذر صحفيون وناشطون شباب من شرق السودان من خطورة استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مؤكدين أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في مناطق العمليات العسكرية، وإنما امتدت آثارها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والأمنية إلى ولايات شرق السودان. وقال المشاركون في حلقة من برنامج قضايا الشباب براديو دبنجا أن استمرار الرهان على الحسم العسكري وتدفق الأسلحة وتصاعد التعبئة القبلية وخطاب الكراهية إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية تمثل عوامل رئيسية في إطالة عمد الحرب وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية. وقالت الصحفية خالدة إدريس لراديو دبنجا من مدينة كسلة في هذا الخصوص:
2: أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري.
0: من جانبه قال الناشط الشبابي أيوب محمد خميس من مدينة الغضارف أن الأزمة في شرق السودان لا تقتصر على التداعيات الإنسانية للحرب، وإنما تشمل أيضا أوضاعا سياسية وأمنية واقتصادية معقدة. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب، أشار إلى القيود الأمنية على النشاط السياسي والمدني في البلاد، وقال أن تقييد الحريات يخلق بيئة صعبة أمام المجتمع المدني ويحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم السياسية. وحذر من أن المناطق الحدودية مع أثيوبيا والنيل الأزرق تظل عرضة لمخاطر أمنية متزايدة بسبب التداخلات الحدودية والأنشطة الإجرامية وتداعيات الصراعات في الدول المجاورة. وأضاف أيوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هم زي أنا زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين أي أسلوب بتاع تفاوض. نقوله إذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض أصلا يكون في ما في زي بطلع من الإيقاف.
0: لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. حذرت ناشطات سودانيات من أن يتحول الحوار السياسي الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. وقالت الناشطة النسوية الرابحة إسماعيل لراديو دبنجا أن إنهاء الحرب في السودان سيحتاج في النهاية إلى حوار تشارك فيه الأطراف المختلفة، لكنها شددت على أن العملية لا يمكن أن تنجح إذا جرى تحديد شروطها وضماناتها من جانب واحد، خاصة أن حكومة بورت السودان تمثل أحد أطراف الصراع. وأضافت الرابحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، وبعدك حوار أنا محتبر أنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد، وجود الإسلاميين يعني في مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
0: من جانبها قالت رئيسة حركة السودان المدني والمهتمة بقضايا المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء الريف دار السلام عبد الله وداعه، قالت لراديو ودبنجا أن الاعتراض لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على الجهة التي تدعو إليه وتحدد المشاركين وشروط العملية وضماناتها. وقالت دار السلام أن معايير المشاركة يجب أن تشمل كذلك الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات متشددة، مؤكدة أن حمل السلاح والمشاركة في القتال لا ينبغي أن يتحولا تلقائيا إلى مصدر للشرعية السياسية. وأضافت دار السلام لراديو وطبنجة في هذا الخصوص:
4: الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني أن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البغاة، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعاً لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف.
0: تعرض متحف سيسا الأثري بمحلية دلقو في الولاية الشمالية لعمليات نهب واسعة أدت إلى اختفاء عدد كبير من مختنياته وقطع أثرية بعد استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين في الفترة الماضية، واتهم مواطنون من منطقة دلقو المستنفرين بالاستيلاء على محتويات المتحف وتدمير أجزاء منه، وطالب مواطنون من المحلية ووزارة الثقافة والإعلام بالتحقيق في مصير القطع الأثرية والكشف عما إذا كانت قد نقلت بواسطة جهات رسمية أو تعرضت للسرقة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
5: المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مدعوم ما في شي، بيدل على إنه ده متحف ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة شايفينه ده؟ من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقوله لنا منو للعالم؟ هل هيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف؟
0: أعلنت الأمم المتحدة عودة 2.1 مليون شخص إلى ولاية الخرطوم من النزوح الداخلي وعبر الحدود، من جملة 4.7 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العائدين إلى ولاية الخرطوم يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والخدمات والصحة والمياه وسبل كسب العيش والأمن والتعليم. وقال مواطن قاعد للخرطوم قال لراديو دبنجا أن الخدمات الصحية والتعليمية بدت في الاستعادة التدريجية لعافيتها، غير أن انقطاع الكهرباء المتكرر يظل العقبة الكبرى أمام استقرار الحياة. وأشار إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وشلل الحركة تماما بعد غروب الشمس، إلى جانب التذبذب المستمر في أسعار السلع وارتفاعها بصورة كبيرة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: التعليم بدت شوية شوية بدت تتعافى، يعني بدت ترجع، يعني الناس بدت تفتح مراكز، مستشفيات بدت تفتح، مدارس بدت تفتح، دي من الحاجات يعني ماشية تدريجيا يعني. لكن برضو عدم استقرار الكهرباء دي المشكلة اللي بتواجه الناس هنا، يعني عدم استقرار الكهرباء يعني. برضو في مشاكل ممكن يكون في بعوض يعني، وبرضو مع مشاكل الخريف الجاي انه بتحس انه لسه يعني المجاري ما مفتوحة كده، وفي اوساخ قافلة المجاري، يعني المفروض يكون ده برضو شغل كده عشان الناس يتفادوا خطر البعوضة وخطر المياه الراكدة يعني.
0: وعلى الصعيد التعليم، لا تزال أكثر من 200 مدرسة في ولاية الخرطوم غير عاملة، وأعرب الآباء عن مخاوف من بقاء الأطفال دون أنشطة تعليمية، حيث تدفع الضغوطات الاقتصادية الأسر إلى إعطاء الأولوية للغذاء والسكن وغيرها من الاحتياجات الأساسية على حساب التعليم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا وهي تشير إلى أن واقع العملية التعليمية في الخرطوم والولايات أصبح في غاية الصعوبة والألم، حيث تبرز عملية أجور المعلمين كأحد أكبر العوائق التي دفعت العديد من المدارس للاندفاع نحو فرض استقطاعات شهرية على الطلاب أو الاعتماد على تبرعات أولياء الأمور، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تزايد معدلات الفاقد التربوي وتسرب الأطفال من التعليم. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في طلاب انقطعوا عن التعليم، في طلاب اضطروا يغيروا مدارسهم أو أماكن إقاماتهم لأسر ظروفها ما سمحت لها تواصل تعليم أولادها بالصورة الطبيعية. ونحن عارفين إنه التعليم ما رفاهية، التعليم حق أساسي، التعليم هو الوسيلة اللي بتخلي المجتمع يقدر يبني مستقبله. عشان كده لازم يكون في اهتمام أكبر بالتعليم في الظروف الحالية، لازم تكون في حلول تراعي ظروف الأسر وتخفف.
0: من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها حول العودة إلى الخرطوم أن كثيرا من العائدين للخرطوم أفادوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منازلهم المتضررة أو إصلاحها بسبب الألغام والزخائر غير المتفجرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على السكن المستأجر أو دعم الأقارب. وأوضح أن بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي نهبت معظم ممتلكاتها بما في ذلك الأساس والوثائق الشخصية والشهادات. وأوضح التقرير أن أصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للسكن اضطروا إلى استئجار الشقق أو قطع سكنية محدودة التشطيب والتجهيز بينها مساكن بأسقف مؤقتة ومن دون كهرباء. الخبر الأخير في النشرة: أدان برنامج الأغذية العالمي WFP أعمال النهب الأخيرة التي طالت المكاتب ومرافق التخزين التابعة له ولمنظمات إنسانية أخرى، وذلك خلال الاشتباكات المسلحة في كاودا بولاية جنوب كردفان. ودعا برنامج الأغذية العالمي في بيان جميع الأطراف المنخرطة في الأعمال العدائية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والممتلكات الإنسانية. وطلب البرنامج بالتوقف الفوري للهجمات على العاملين في مجال الإقاسة ونهب الأصول الإنسانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أفيض.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس عام 2026. نستعرض معكم خلال هذه الجولة عددا من أبرز التطورات والأحداث في السودان، من بينها التطورات الميدانية في النيل الأزرق وغرب دارفور. ردود الفعل حول المقترح الأمريكي بفرض حظر على الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة على كافة الأراضي السودانية بمشاركة الصحفية مديحة عبد الله والأكاديمية الدكتور عزم مصطفى والصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد. ردود الفعل حول زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مع سوبويه يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني والكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي. تقرير لمرصد كردفان حول الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق غرب كردفان مع الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد. تحليل حول تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي أوهاج سيد. وكذلك تقرير حول نهب متحف سيس الأسري بمنطقة دلقو بالولاية الشمالية مع أحد سكان المنطقة. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوى مشتركة تتبع لقوات الدعم السري والحركة الشعبية لتحرير السودان عن سيطرتها على قاعدة سركم العسكرية في النيل الأزرق صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوى على مواقع للجيش في المنطقة. وأضاف جنود للدعم السري في هذا الخصوص:
10: بتاريخ 28/2026 الأبطال من داخل قاعدة سركم العسكرية بفضل الرجال وعزيمة الأبطال. الأبطال جنابهم حواد بشرف، الأبطال جنابهم كتير، الله أكبر، كل أخواننا الرفاق بقيادة الجنرال كاميرات بدر.
9: وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني قصفت سوق منطقة ديكون الإسبوعي بولاية غربي دارفور أمس، مؤديا إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وقالت الإدارة المدنية في غرب دارفور إن الجيش السوداني قصف للمرة الخامسة سوق المنطقة منذ بداية هذا العام باستخدام طائرات مسيرة. وفي إطار ردود الفعل حول المقترح الأمريكي الذي قدمه مستشار الشؤون العربية والإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مسعد بوليس خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تباينت المواقف بشأن جدوى المقترح وتأثيره المحتمل على مسار الحرب في السودان. ويرى الصحفي والمحلل السياسي صهيب حامد أن الدعوات الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة جاءت في عقاب التطورات الميدانية الأخيرة وما وصفه بتفوق سلاح الجو السوداني في استهداف وشل خطوط إمداد قوات الدعم السري. للمزيد من التفاصيل نتابع إفادة صهيب حامد.
11: المبادرة الأخيرة للسيد مسعد بوليس المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالسودان في مجلس الأمن يحدث على المستوى الداخلي وعلى مستوى القطاعات المتعاطفة مع الجيش السوداني داخل السودان، أن هذه المبادرة هي استهداف للتقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في المرحلة الفاتحة خصوصا في قطاعات جنوب وشمال كردفان، كذلك الاستهداف الذي تم من الطيران السوداني وطيران المسير لقطع خطوط الإمداد أو حرب الإمداد واللوجيستيكس والفير وورفير. فالمسألة دي أثرت بشكل كبير جدا جدا على خطوط الإمداد بتاعت الدعم السريع، كذلك أن الحركة بتاعت الطيران كان لها تأثير كبير جدا جدا على الاختراق الذي يعني أدته قطاعة المشاة بالجيش السوداني والقوات المساندة له من المشتركة قيرة، مما جعل انتشار المشاة في جنوب وشمال كردفان أمرا ميسورا وخلق اختراق كبير في الجبهة الشمالية شمال الويض وشمال البار، مما أدى لتحرير المناطق بتاع جبرة وبارة ومسيالة ومقرفة، اختراق المناطق المؤدية إلى شارع إلى سودري وإلى المزروب. المبادرة بتاعت حظر الطيران التي قام بها مسعد بوليس في مجلس الأمن يعتقد داخل الأوساط المؤيدة للقوات المسلحة إنها بتستهدف، هي أصلا خطة أماراتية تستهدف وقف التقدم بتاع الجيش وحرمانه من مظلة الطيران التي تمتع بها، مما أدى لتفوقه في الفترة السابقة. المسألة دي اصطدمت طبعا برفض القوى الأخرى المتمثلة بالروس، رغم أنه ما كان فيه تصويت، كذلك تدخل الباكستاني ومن خلف ذلك الدعم السعودي للجيش السوداني، وهي ما تنفصل من الحرب الإقليمية ما بين المملكة العربية السعودية والأمارات، كذلك بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك على المستوى الخارجي. لكن على المستوى الداخلي هناك قناعة كبيرة إن المسألة دي هي مؤامرة من الأمارات العربية والولايات المتحدة ممثلة في مسعد بوليس لكبح جماح تقدم الجيش السوداني في المرحلة الفاتت.
9: وفي السياق ذاته ترى الأكاديمية دكتور عزة مصطفى إن بيانات الإدانة الأمريكية الصادرة عن مسعد بوليس أصبحت بحسب تقديرها فاقدة للفعالية ولا تمتلك القدرة الكافية على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. للمزيد نتابع ماذا قالت عزة مصطفى.
12: بخصوص الإدانة الأمريكية ويعني هجوم الجيش بالطيران على السودان وتصريحات مسعد بوليس، أفتكر الإدانة براها ما بتنفع. يعني نحن من زمن البشير بنسمع ندين ونشجب ونستنكر، وحتى بقت زي نكتة عامة كده في إنه يقول لك ندين ونشجب ونستنكر، لكن ما بيكون في رد فعل حقيقي حول الحاجة دي، وده مفهوم في إطار تقاطع العلاقات يعني ما بين الولايات المتحدة ومع بورسودان ومع نيالا وغيرها. ففكرة إنه يعني يكون في بس إدانة، ده أنا أفتكر إنه ما يعني ما فعل كافي. وبعدين يعني السيد مصعب بولس باستمرار بنسمع منه تصريحات في إنه بدين الأطراف الحرب وبدين بدين بورسودان وبدين نيالا، لكن لحد هسه ما في حاجة فعلية توضح إنه هي فعلا في خطوات جادة من قبل الولايات المتحدة، إذا كانت منفردة ولا إذا كانت في الرباعية، في إنه يعني باتجاه إنه تحل الأزمة. وواضح إنه حقيقة يعني إنه السودان بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ما أولوية، بدليل إنه حتى التمثيل الدبلوماسي يعني ما أرفع حاجة، وده برضو مفهوم يمكن في ظل التشبيكات الكثيرة الحاصلة، وإنه الولايات المتحدة مثلا ما دايرة تخد سفير عشان ما تدي مثلا شرعية لبورسودان ولا كده، لكن حتى الاهتمام على المستوى الدبلوماسي ما بالصورة المطلوبة يعني. وده بيأكد تماما إنه الإدارة الأمريكية ما مهتمة بالموضوع كثير. الحاجة الثانية، فريق البرهان كان بيقول إنه هو متوقع إنه يكون فيه على عقوبات، يبقى ده ذاته سؤال في حد ذاته إذا كان أصلاً العقوبات دي بتفرض.
9: ومن جهتها اعتبرت الصحفية مديحة عبد الله إنه المقترح الأمريكي بفرض حظر شامل على الأسلحة في السودان يمثل خطوة مهمة ولكنها تواجه عدد من التحديات. للمزيد من التفاصيل نتابع.
13: يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني تمدد القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه على الأقل كشف الدول اللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، والناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية لي يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين، روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان. هي المسألة ما حتكون سهلة لأنها داخلة فيها الموازنات، موازنة المصالح داخل مجلس الأمن.
9: وحول ردود الفعل بشأن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ورئيس المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس إلى أثيوبيا مؤخرا، اعتبر السبويهي يوسف رئيس تحرير موقع التنوير الإلكتروني إنه زيارة تمثل نوعا من تشكيل تكتلات جديدة وفقا لمصالح الأطراف المعنية. للمزيد نتابع.
14: بالتأكيد يعني زيارة رئيس المجلس التأسيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أثيوبيا تأتي في ظرف يعني دقيق للغاية، وهي بتأكد يعني إنه التأسيس هي مفتوحة لخطوات دبلوماسية، خطوات تنموية، خطوات بتاع الترسيم للمستقبل. فلا يخفى يعني إنه هنالك كثير من الأصدقاء الذين يعني تضرروا كثيرا يعني من سياسات بورسودان خاصة في دول الجوار، ونحن نعلم بأنه مواقفهم ظلت معلومة بأنهم يعني معادين لكل دول الجوار سواء كان تشاد التي يعني أصدرت قبل يومين يعني بيانا رافض لتدخل الجيش السوداني داخل أراضيها وغصب المواطنين تشاديين وتدمير عدد من المركبات الخاصة بتشاد نفسها، وكذلك صراع مع جوبا والتباينات الكبيرة جدا ومساهمة أو إغراق المشهد في عملية الصراع الإقليمي لتشتيت الواقع الميداني الذي يعاني منه الجيش الآن. ونحن نعلم بأن هنالك وجود كبير جدا لقوات تأسيس النيل الأزرق، وهنالك يعني حتى استراتيجيات جديدة اتخذتها قوات تأسيس في إطار تحرير الكرموك وقيسان وغيرها من المدن في ولاية النيل الأزرق. فهذا يعني كما فعل الدعم السريع من قبل يعني في الجزيرة في سنار في، لكن الرؤية اختلفت. فبالتالي يعني نحن حتى الواقع الإقليمي الآن الذي بدأ يتشكل من خلال تحالفات كبيرة مثل ما يحدث الآن عندما فقدت المملكة العربية السعودية موقف الحياد وانضمت لتحالف والسودان عبر تحالف كبير جدا يضم باكستان ومصر وتركيا، فبالتالي يعني انه هنالك يعني ارهاصات لتشكيل تحالف اخر، لانه كذلك هم يتاثرون بما يحدث في البحر الاحمر ولديهم الفاعليه. فاعتقد يعني انه مثل هذه الخطوات اتخذتها حكومه تاسيس في اعاده قراءه الموقف الاقليمي والدولي والتموضع في بما يحفظ يعني مكاسبه وبما يحفظ حقوق مناطق كردفان ودارفور.
9: وفي السياق نفسه اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي أن الهدف من الزيارة هو فتح جبهة جديدة لقوات الدعم السريع بعد تعسرها في محور الصحراء على حد قوله. للمزيد نتابع إفادته.
15: الواضح جدا أنه بعد الخسارة الماحقة التي تتعرض لها قوات الميليشيا ومحاولات الإمداد الفاشلة عبر محور الصحراء من ليبيا ومن تشاد، فإنهم يبحثون عن جبهة أخرى لمنح الميليشيا قبلة الحياة قبل أن تموت عسكريا. للأسف خيارهم الآن أثيوبيا.
9: إلى غرب كردفان حيث تشهد بعض المناطق أوضاعا إنسانيا حرجة في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تناول الأنباس لسد حاجتهم من الغذاء. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني بمرصد كردفان مرتضى أحمد.
16: الوضع في إقليم كردفان ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق. أصبح السكان في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان خاصة مناطق النهود والبندة جزء من الخوي أصبحوا يعتمدون على العنباز كغذاء رئيسي. العنباز هو مخلف الفول السوداني بعد ما يتم عصره، وده كان بيستخدم بشكل أساسي للتعلف للحيوانات. المواطنين لجوا له لقلة حيلتهم، فشلهم في الوصول إلى الطعام المخصص للإنسان وهو الذرة أو الدقيق القمح، وده أصبح غير ممكن الحصول عليه لأنه أسعاره بقت عالية جدا. وصلت ملوة الدخن إلى مبلغ 35,000 جنيه، وده مبلغ كبير جدا يفوق طاقة الأسر اللي هي أصبحت الآن بدون مصدر دخل. أيضا لا تستطيع الأسرة المكونة من 5 أفراد مثلا أن تشتري ملوة دخن بشكل يومي حتى تعتمد عليها، لذلك لجؤوا إلى العنباز كخيار لحفظ حياتهم. دي صورة واحدة من المشاهد المأساوية اللي بتجسد الواقع المزري اللي الآن بيعيشه إنسان كردفان. هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم يعني تمسكوا بالبقاء في مناطقهم، صبروا وصابروا طوال فترة 3 سنوات، ولكن للأسف الوضع يمضي كل يوم إلى الأسوأ بسبب تحشيد القوات المتحاربة الجيش وقوات الدعم السريع بشكل يومي ونقل الحرب إلى إقليم كردفان. ده خلى المنطقة شبه معزولة مغلقة تماما. هناك قيود كبيرة جدا من قبل الجيش في إن منع طبعا في قرارات سابقة وصول السلع والمنتجات إلى المناطق التي سيطر عليها قوات الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تقيم نقاط جبايات وتعرقل حركة سير انسياب السلع والبضائع وغيرها داخل إقليم كردفان. فهذا الوضع جعل المنطقة شبه مغلقة تماما، بل الآن يوجد شح في المواد الغذائية، يوجد غلاء طاحن، أصبح المواطنين عاجزين تماما في الوصول إلى الطعام. بالتالي هذا الوضع يتطلب مزيد من الضغط. يعني نحن في مرصد كردفان بنطالب قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أنهم يبعدوا المدنيين عن صراعهم السياسي والعسكري، ويسمحوا بشكل فوري بانسياب السلع والمنتجات للمواطنين، لأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مجاعة، وبالتالي يترتب عليها أن يموت الناس بالجوع.
9: وفي الملف الاقتصادي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان خلال هذا الأسبوع تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى 41.61% مقارنة ب 51.28% في يونيو الماضي. لمعرفة المزيد حول مؤشرات التضخم وانعكاساتها على حياة السودانيين، نستمع إلى الخبير الاقتصادي أوهاج سيد.
17: السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص التقرير معدل التضخم وأسعار المستهلك لشهر يوليو، عادة التقارير دي بتأخذ بنظام المتوسطات يعني الأفريج. التقرير ما بالضرورة يكون دقيق جدا جدا، لكن هو بيعكس جزء من الواقع الموجود. يعني مثلا الفكرة بتاع التقرير إنه بيتأخذ مجموعة من السلع الأساسية كسلع بتاعت مقارنة، وتتأخذ أسعارها في المتوسط وتتقارن بالسنة الفاتت أو بالشهر السابق أو كده. يعني السلع الأساسية اللي بيستهلكوها مثلا غالبية المستهلكين غالبا تكون من السلع الأساسية، 5-6 سلع كباكج واحدة بتتأخذ، وتتأخذ أسعارها بعد ذلك عشان نطلع الزيادة والنقصان الموجودة فيها، عشان نقدر نطلع معدل التضخم، الزيادة في الأسعار أو النقصان. الملاحظ في التقرير إنه في زيادة 41.61% عن نفس الشهر من السنة الفاتت 2025، ودي زيادة صراحة كبيرة جدا جدا. وحتى الزيادة ذاتها في الداخل لما تجي تختلف المناطق الحضرية عن المناطق الريفية، لأنه المناطق الحضرية دائما الطلب يكون فيها عالى، بالتالي مستوى الأسعار بيزيد بصورة أكبر من المناطق الريفية، لأنه المناطق الريفية في جزء كبير منها هي بتعتمد على نفسها في بعض الحاجات، والطلب على السلع عادة بيكون أقل من المناطق الحضرية. فنلاحظ بأنه في يعني التضخم بالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق الريفية، الحضرية كان بنسبة 45.24 تغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر يوليو عن نظيره في العام السابق. هنا مستوى التغير في المناطق الريفية كان 39.85، فدائما بيختلف. طبعا المشكلة الأساسية بأنه أول حاجة المعدلات بتاعة التضخم دي عالية جدا جدا، يعني أنت تتخيل أنه بنسبة 41% دي الأسعار، معناه أي زول قروش ودخله بيتآكل بالنسبة دي، بنسبة 41% بتتآكل، يعني دخله بالذات أصحاب الدخول الثابتة أو المدخرات النقدية المخطوطة ساي، يعني كمبالغ فيزيكالي ما حاجة عينية مثلا كده، هنا ده تتخيل إنه المبلغ ده نقص بالحدود دي. بعدين الإشكالية الأكبر في إنه الدولة الآن معتمدة على الاستيراد بصورة أساسية، قطعات الانتاج يعني نوعا ما معطلة يا دوب هي بتبدأ تستعيد عافيتها، فالحرب بتلغي بزلالة على القطاعات دي بتاع الانتاجية دي، فبالتالي بنلقى انه غالبية الاستعتماد على الاستيراد. طيب لما نعتمد على الاستيراد في نفس الوقت في تدهور في سعر الصرف بالنسبة للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانت تتوقع انه تكلفة الاستيراد بتزيد، وانس انه تكلفة الاستيراد زادت معناها طوال اسعار السلع جاية من برا حتزيد، لانه انت قيمة الجنيه بتنخفض وقيمة العملات الاجنبية بتزيد، بالتالي انت كل مرة داير عدد من الجنيهات اكتر عشان تقدر تجيب بيع عملة اجنبية تقدر تستورد بيع. فهنا طوال الأسعار بيحصل لها زيادة في المستوى العام للأسعار. مضاف لذلك زيادة العباء بتاعت الرسوم الضرائب والرسوم الجمركية وكده، مع الدولار الجمركي زاد معناه طوالي الأسعار برضو حزيد، لأنه الناس بتضيف التكاليف اللي بتدفعها دي على سعر السلع، فتلقى بترفع المستوى العام للأسعار وبالتالي بتزيد معدل التضخم.
9: مستمعينا الأعزاء، قبل الختام ننتقل إلى الولاية الشمالية، حيث تعرض متحف سيسا الأسري بمنطقة دلقو لعملية نهب، وذلك عقب استخدام مبنى المتحف لإقامة مستنفرين وفقا لمصادر من المنطقة. وحول تفاصيل ما جرى وحجم الأضرار التي لحقت بالمقتنيات والموقع الأسري نستمع إلى أحد سكان المنطقة.
5: ده المتحف، متحف سيسا اللي بتتبع لمحلية دلقو وحدة البركة. المتحف ده كان فوقه حاجات موروثة من 500,000 سنة ما من قبل، كل آثارات أجدادنا وجدودنا كانت هنا موجودة قبل ما يجوا ناس المستنفرين يجيبوا المستنفرين. الليلة ما في ولا صحن واحد مجدوع، ما في شيء يدل على إنه ده متحف، ما في أصلا. وين الحاجات الأثرية اللي كانت مليانة هنا؟ مشت وين يا محلية دلقو؟ مين المسؤول من الخرابة؟ شايفينه ده من المسؤول؟ وين تاريخ السودان؟ وين تاريخ النوبة؟ وين الطلبة حيقروا؟ وين هيتخرجوا؟ كيف تاريخنا اللي بنقولوا لنا منو للعالم؟ هل حيدرس الأجيال الجاية منو؟ هيعرفوا كيف تاريخ سيسة وتاريخ النوبة وتاريخ وادي حلفة؟ ده فيه حاجات من قبل ما السد العالي، حلفة القديمة كلها بتاريخها موجود كان هنا. وين؟ ما خليتوا لنا حاجة. شفت كيف يستفيدوا منه لا طالب لا باحث؟ آخ شيء يألم، شيء يوجع القلب. أتمنى واحد يطلع يقول أنا المسؤول، أنا المسؤول من الدمار ده وأنا المسؤول من الخراب ده. تاريخ اندثر انتهى. أنا أوريكم محلات كانت مليانة مليانة مليانة بالآثارات وبالكتابات الفرعونية والحاجات حاجات مثل هذا. تلمش عليه ده قدح من القرعة، قدح الدفكر كان بيسموه زمان، قدح الدفكر. يمكن حسي قريب، حتى كان بسمع مرة للنصري كان بيغني طعم قراصة في قدح من الدفكر، هذا قدح الدفكر. فقال في آلاف وآلاف آلاف من حاجات زي دي كانت موجودة. المنطقة دي كلها كانت مليانة زي ما أنتم شايفين خراب، في خراب بس العمارة سويناه كله، العمارة اللي تعمل كله راح. نرجع لمين نحن؟ نشتكي منو ونشكي منو؟ أنا بنفسي مشيت للمدير التنفيذي قبل كده مجرد ما جوا المستنفرين، ووريت إنه ده ما مكانهم ويطلعوا من هنا وشوف لهم مبنى تاني. المدير التنفيذي رفض رفض وغشانا، قال لي بعد أسبوع بنطلعهم، ولا قعدوا سنين وسنين هنا هو دمروا طلعوا فاتوا. إذا كان الحاجات دي شالوها المستنفرين يا مدير التنفيذي رجع الحاجات دي في محلها، وإذا كان الحاجات دي المدير التنفيذي شالها وداها في حتة تانية رجعها يا مدير التنفيذي بزي ما شلت رجعها في محلها، وإذا كان سرقوها الحرمية كمان يا حكومة السودان فتشوا الحرمية اللي سرقوا الحاجة دي. أنا هنقول له حس جونا سيوح ألمان بريطانيين أمريكان زيفت أحمر جونا، هيشوفوا شنو هنا يوميا. كان بيجينا سياح هنا ومصدر دخل كان للسودان وكان للمحلية، ويطلعوا بالعملة الصعبة. حس هيجوا ليشنو؟ لحيطة مشققة ومبهدلة وما فيها حاجة، هيجوا ليشنو؟ ده تاريخ اندثر زي ما كل تاريخ السودان قاعد اندثر، والخراب ماشي في كل البلد. يا ده يا ده الخراب، وده لو عملوا مواطنين عاديين حس كان دخلهم في السجون، لكن ده فعل الحكومة نفسها هي اللي دمرت المكان. ما فضل شيء غير الباب شايفينه معمول من الخشب، وهذا أبواب بتاع زمان كان بيستعملوها أجدادنا، واللوحة المكتوبة عليها جبل سيسا. ما فضل شيء تاني، خلاص ثلاثة حاجات ديل بس الفضل من متحف قدر ده. حكومة محلية دلقو هي المسؤولة من الدمار هذا، ولو في جهة بتسأل يسألوا محلية دلقو من أعلاهم لأسفلهم كلهم مسؤولين. ويا وزارة الثقافة والإعلام على مستوى جمهورية السودان، هذا الشيء يخصكم أنتم. نحن مواطنين عاديين ما عندنا أكثر من خشوم، ما بيقدر عندنا حاجة في يدنا. وزارة الثقافة والإعلام أنتم مسؤولين من الحاجة دي، أبحثوا عن الحاجة دي وشوفوا الحاجة دي مشت وين. في أكثر من 50,000 حاجة أثرية كانت موجودة هنا، مشت وين؟
9: وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من جولة السودان اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
18: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.